همش يكون تأمينك شامل. خليك سعيد خليك متفائل، مش جبل ايده ولا حدا سائل.

0: بمايك يو اس بي ولابتوب صاحبي، التليفون مكسور غيرت حظي، صوتي راح وانا بغني سنين وما حكيف الا الدنيا رجالة تسمعني. الفارق بس بيقول ما بتدي حريف، قالوا لي المزيكا دي ما بتأكل رغيف، المراية قالت لي راب عشان متنوم خفيف، ريني قال لي بعد ده ما في طريقة كيف طيقت شوية وده تقدم مدروس، بلعب بفوز لو جات مدردقة بشوتها بالبوز، رافع القزاز وندوي الكروز كنتك بدوس، ما بقيف لزول تاني السلام ذاته بكروش. قالين الراب سهل عشان قتلته ام عادي، مش ام درمان بعيدة انا ام درمان، ما حعمل حسابي ما خايف من وقعة تاني، كيف افضل واقع والتيم فيه ساجي، قالوا لي مالك بقيت اجرسف كديروك حبة، بس الساعة الفاتت دي ولعت كم وحدة، قلبي مات وما بنوم الا ابلع كم حبة، ما متذكر اخر مرة كنت سوبر وطرحت لي واحدة، لك 12 سنة يا زول ما تستكى، لسه نفس الحلم يا زول انت كبرت، اخير اعيش جعان هسه وصل للفراسي بدل ما اموت كل يوم من 9 لـ5، وما بيجي في وششي حنزل اي زول داير يطول سكتي، سميت الدنيا شوشه وقالت لي انها حقتي، العريس جاي بس من الليله كل يوم حنتي. ما عجباك الغنيه غيرها، زعلان عشان ضخنا وجاحتك بتشغلها، والله جاحتك بتشغلها، الايام دي قوي حنك حاول ما تشاكلها، كانت عندها طلعه معاك قريب اكنسلها، ساجي قال في بيتس عايزه تموت ارسلها، ايمز بتقول لي ما حصل سمعنا حاجة زي كده، لو في زول عنده معاي احناك اراح نكملها، نصيحة لأي زول بفرفر جنبنا اكسر الحنك يا زول ما في داعي للبشتنا، زعلانين عشان السين باقي السنين حقنا، زي التقويم اسمي بخشمك طول السنة، روك يا صحصح فوق يا تاني ما حشتغل بيه تلفوناتك نوكيا، بلعب بفوز يا لملم قروش يا والدين كله خاشي معاي منتخب روسيا، عايز اقول اللي قالوا دي هبه من فوق، ما حتبقى عندك بالعافيه بالزوق، اصحابك الشوك والباقي مش شوك، انت الاو ما شغال بيزول، تلعب السودان الجديد قولي شكرا حمدوك، شكرا حمدوك، راب جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك.
1: لعلكم تلحظون بعض التحسن، وأنا أقول بعض في المعالجات الخاصة بأزمة السيولة، ونؤكد لكم عزمنا على وضع حد لهذه الأزمات، سوف ننجز.